عايشك الحياة هناك متن حرين، لا نحمل شكال ولا عقال، لا نحمل قيودها فرعونية كل خير، نرتاع نصل للجن صدق ثنين.